لفيت الكون مثلك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل شانك بسير شو ما بدك خليني احبك راح احبك حب

0: مرحبا بكم بحلقة جديدة من Common Voices من راديو كوراكس في هالي زالي.
1: Yeah, hello our listener. Welcome again to our new episode from هالي زالي.
0: برنامجنا الأسبوعي الذي نبثه يوم الخميس من الساعة 3 إلى الساعة 5 مساء ويعاد يوم الأحد في الساعة 8 صباحا، حيث يمكننا في هذا الأوقات الاستماع إلينا بشكل مباشر عبر الأثير على التردد 95.9.
1: Common Voices, our weekly program that we are broadcasting every Thursday from 3 to 5 in evening, and we have our repetition in Sunday at 8 morning, and in those time you can listen to us directly on air on 95.9
0: أو عبر صفحة راديو كوراكس radiokoraks.de.
1: And also you can listen to us in this time in Koraks website radiokoraks.de.
0: كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا الخاصة على الإنترنت.
1: And also you can listen to us in our in Common Voices website page.
0: حيث ستجدون جميع حلقاتنا ويمكن الاستماع إلينا كيفما وأينما تشاءون.
1: In this page you will find all our shows we broadcasting, and then you can find our shows and listen whenever and wherever and however you like.
0: Common Voices bunked radiokoraks.de.
1: And this is our website page commonvoices.radiokoraks.de.
0: وأيضا يمكنكم الاستماع إلينا ليس فقط في هالي زالي.
1: And also you are not listening to us only from هالي زالي.
0: إنما في بعض المدن الأخرى من ألمانيا.
1: And also in other cities in Germany.
0: مثل لايبزيك، إيرفورت، شتوتغارت، فرانكفورت، أودا، ماريبورغ، شفيبس، هالي، وسيتو.
1: Yeah, and this is the cities that you can listen to us.
0: هذا الراديو المجاني الحر التي ننقل إليهم تحياتنا الحارة من مدينة هالي زالي.
1: And also we send all our greeting to all free radios that are broadcasting our shows.
0: حلقتنا اليوم تتكون من جزئين. الجزء الأول كنت عم بتحدث عنه فكرة يوم بلا إنترنت في العالم، وكيف يمكن للناس التأقلم بدون الإنترنت.
1: So our episode today are from two parts. The first part, Hala did an interview, and this all shows is broadcasting by Hala, and she's talking about the ideas one day without internet, how people can cope with the life without internet, and especially now we see a lot of people have adaptation in internet.
0: وخصوصا أننا نلاحظ أن استخدام الإنترنت أصبح مثل الإدمان عند كافة الأعمار في المجتمع، عند الكبير والصغير والمأمط بالسرير.
1: Yeah, and also especially that now we are seeing that a lot of people have adaptation in internet using in all ages in our society, from the old and young and also babies for using internet.
0: وكما تخيلنا إيش ممكن يكون الإيجابيات والسلبيات في حال انقطاع الإنترنت عن العالم من خلال مقابلتين أجريتهما للتعرف على الآراء الشخصية.
1: And there was Hala did a interview with people, and they did like imagination to see what is the positive and negative in case that in this world had no internet.
0: أما في الجزء الثاني قمنا بعمل مقابلة مع شيلان وتحدثنا فيها عن الضغط النفسي.
1: And in the second part, Hala did an interview with Shilan, and they both speak about the

0: وهلأ بنستقبل ضيفة معنا هي صديقتي في العمل. وأهلا وسهلا فيك يا لانا، كيفك شو أخبارك؟
1: أهلا وسهلا حلان، شلونك أخبارك أنت؟
0: الحمد لله بخير، خليلي قلبك أنا، طمنيني عنك.
1: والله الحمد لله، اليوم الجو رائع بس أنا شوية تعبانة.
0: سلامتك سلامتك.
1: ألف شكر.
0: اليوم عنا موضوع كتير غريب وحلو بنفس الوقت، حابة أسألك كم سؤال فيه وتعطيني رأيك.
1: أوكي تمام، أنا جاهزة لسؤالك.
0: نبدأ بالسؤال الأول.
2: بعام يتس mit uns einer Besucher, einer Gast. Wir stellen ihm mehrere Fragen. Die heißt Lana. Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen, Lana.
0: كيف بدك تقضي وقتك أو كيف بدك تقضي يومك أنت شخصياً في حال تم تطبيق هذا اليوم؟
2: Wir stellen mehrere Fragen an Lana. Wie verbringen dein Tag? Du bist, wenn dieser Tag kommt. Und der Tag ist die Internet aus.
1: اولا حلم انا على اهنيك على هاي البرنامج، انا حبيته فعلا مشوق على مود التطبيق، هاي التطبيق الشخصي لو التطبيق اليومي لكل الناس او كل مثل ما تقول اكثر شيء الشباب ينزلوها، انا ما استخدمها ابدا وما احب التطبيقات، وخاصه التطبيقات اللي يلعبون بها العاب بوبجي وغير العاب مال الربح، همينه هذا ما احبه. واذا كان بدي اقضي يومي ما اقضيها بالتطبيقات، اقضيها بالجوجل والمعلومات.
2: Ich bin von die Leute, ich mag keine Internet, keine Telefon.
0: طب واذا طبق هذا النظام ولغوا الانترنت ليوم واحد بالعالم، كيف راح تقضي يومك من دون انترنت نهائيا؟
1: السؤال مميز، اتمنى والله اتمنى يقطعوا في يوم حتى نشوف حالنا بلا انترنت بلا تليفون، واني من النوع ما احب اكثر شيء التليفونات والانترنت.
0: برايك الشخصي تخصيص يوم سنوي بلا انترنت فكره مفيده؟
2: Zweite Frage, in deiner Meinung, wenn ganze Tag, ganze Jahre ausmachen, die Internet, das ist eine gute Idee, ist besser oder nein?
1: أكيد أكيد أتمنى يطبقوا هذا في مثل أعيادات، دائما أكو أعياد بالمناسبات بالسنة مرة مرتين هيجي، لو بالسنة مرة واحدة يعني يسوون هاي التطبيق بدون أنترنت بدون تليفون يكون حلو.
0: هلا أنا بتوقع إذا صار هذا اليوم، طبعا من وجهة نظري الشخصية أكيد إنه رح يعزز التواصل الواقعي بين الناس، تلاقي الناس ممكن صاروا يجتمعوا مع بعضهم، يطلعوا من الغرف يقولوا مرحبا، انه يتعرفوا على بعضهم. انا بالنسبه لي اذا كان موجود هذا اليوم بطلع رحله على البحر، باخذ رفقاتي او على الجبل او تخييم.
1: صحيح كلامك، حلو هاي التطبيق اذا يطبقوها. انا برايي بهذاك اليوم راح اقضيها اكثر شيء بالمطبخ، لان احب كلش اطبخ.
2: Zweite Antwort: Ich wünsche mir, gibt es einen Tag im Jahr wie Gelegenheit, Internet wird aus. Das ist wie ein Fest oder Feiertage, weil Internet hat Menschen beschädigt, mit ein anderen gemacht. Da ist so beschäftigt gemacht mit ein anderen. Ja.
0: طيب هلا انت برايك الشخصي طبعا يعني ممكن نقول انه في معلوم، يعني صحيح انه براينا الشخصي بس بالنهايه في انه عنا يعني شايفين الناس شايفين العالم، ففي وجهه نظر بدك تقولي دقيقه شوي، يعني مو انه شخصي كمان، في وجهه نظر شوي عامه انه التكنولوجيا قربت الناس من بعضها ولا خلتهم عن جد بعاد عن بعض.
2: Dritte Frage: Ob die Technologie in die Nähe von den Nas gekommen im Designleben, Mischung mit Designleben, in deiner Meinung, da ist diese Entwicklung in die Welt für die Menschheit ist gut. Was denken Sie an das? Was denken Sie? Was erfinden Sie von das ist von dieser Fragen?
1: لا أكيد إحنا يوميا نشوف على ما أعتقد برأيي الشخصي ابتعدوا الناس عن البعض أكثر شيء، يعني أنا بعض مرات أطلع برا بشتري سبان لو بالكافيه أقعد أشوف يعني الأصدقاء لو أقرب قريبين قاعدين يشربون قهوة، أكثريتهم أشوفهم خاصة الشباب كل واحد ملتهي بالموبايل.
0: بتلاقيهم كلهم بالموبايل
1: بالتطبيقات بالألعاب كل واحد مشغول بس الراس نازل على الموبايل.
0: صحيح.
2: In meiner Meinung, Internet hat die Kontakt zwischen den Menschen auch beschädigt, kalt gemacht oder Menschen Abstand nehmen vom einen anderen. Die nehmen, weil ich sehe, Freunde oder Verwandten, wenn die gehen zu einem anderen und zusammen um einen Platz nehmen oder um die einen Besucher. Jeder beschäftigt mit seinem eigenen Telefon und keine zwischensichtige Gespräch. Das bedeutet, jeder mit seinem Telefon. Da ist zwischen Menschen die Kontakt emotional ist kalt geworden.
0: Ja, ich habe برأيك هل اختراعات والتطور كان مفيد للبشر بشكل كامل؟ هلا اكيد في شغلات كانت مفيده جدا وفي شغلات صارت مضره بالنسبه للبشر. هلا انت لو كان بامكانك حذف اختراع واحد من التاريخ كله شو رح تختاري؟
1: اختار اكثر شيء التطبيق الالعاب.
0: لا يعني انت قصدك انه انت بتختاري انه مثلا حذف تطبيقات من الموبايل؟ لا انا قصدي بشكل عام.
1: بشكل عام ما اعتقد يعني اختار اي نوع بالعام يعني احذفها بالحذف.
0: انا بالنسبه لي إيه؟ بختار الشات جي بي تي.
1: فهم؟
0: اول شيء سهل على العالم كثير شغلات، ثاني شيء صار الناس كسوله.
1: بس هذني التطبيقات حلا سوري اقطعت كلامك، برايي هاي التطبيق اني اكثر شيء اشوف الناس تستفاد منه، ياخذون منها معلومات صحيحه.
0: طب هاي عمو جوجل موجود وكنا ناخذ منه
1: وناخذ منه من جوجل طلع.
0: طيب بس صار في كسل زيادة عن اللزوم. لا
1: هو لازم تحدد الوقت له، يعني أنا عندي يومية بروجرام يومية، أنا الصبح أقوم من 6 أروح المدرسة وبعدين أشوف مواعيدي أشوف توقيتاتي أشوف كل شيء، عندي مواعيد ما عندي، مثل ما يقول مخصص لنفسي الحياة، مو كل شيء لازم الموبايل 24 ساعة.
0: يعني هلأ أنت مخصصة لنفسك أوقات، يعني ما في سبق ومرة وقلتي لحالك بس 5 دقايق على السوشيال ميديا ولقيتي حالك اتجوزتي الأربع خمس ساعات؟
2: وارستو 5 دقايق في السوشيال ميديا دناخ هاستو جزين وارستو 120 دقيقة 30 دقيقة.
1: يمكن بعد بس ما واصلت للساعات، واصلة للنص ساعة للدقائق، لأن كان عندي مواعيد وعندي غير شيء أهم من هاي التطبيقات.
0: تمام طيب.
2: Befit, ja, vielleicht ich nutze Internet 1/2 Stunde am Tag, weil für mich gibt es viel Wichtigste als das Internet, wie mein Termin, mein Privatleben, meine Privatsphäre.

0: الشيء اللي الناس بتعتبره عادي وانت بتشوفيه غريب. ما مالك مقتنع فيه؟
1: مثل شنو يعني؟
0: يعني هو بمجال النت، بمجال التكنولوجيا، الجوالات، الشات جي بي تي، اي شيء انت بتلاقي انه انا ماني مقتنع في هذا الشيء اللي عم بعمله.
2: دي Frage 5. Wie denken Sie von den Leuten, ist ganz normal, aber für dich ist ganz komisch. Wie findest du die Welt kommen zurück, bevor die Internet kommt, bevor die Social Media kommen? Wie findest du, das war da, der Zeit ist besser, oder? Wie findest du das? Wenn es ist so, Social Media und dann Spiele, elektronische Spiele nehmen viele Zeit an unserer Zeit, wenn wir sind frei und dann alleine, wie findest du, wenn vor immer aus dem Internet, was passiert? Das ist die Frage. Vielen Dank.
1: أكثر شيء أني أسمع وأشوف ولو أني ما استخدم أكثر تطبيقات أسمع على التطبيق تيك توك. يعني هاي فشي خرافي أشوفه.
0: والمال اللي كبو.
1: كبو المال اللي فيه. هاي المال اللي كبو يعني هاي شخص ما عنده ثقة على نفسه بالواقع يشتغل ويجيب الهاي مال قاعد 24 ساعة. بالغرفة مثل ما يقول يضحك على الناس أولا يضحك على نفسه وبعدين يضحك على الناس هاي أكثر شيء أكرهها
0: مزبوط
1: وأني ما عندي
0: أنا بأيدك للصراحة بهاي الفكرة أنا كمان مثلك بس بالنهاية هي بالأخير وجهة نظر
1: يعني إيه صح وجهة النظر رأي شخصي برأيي هاي أكثر شيء اللي ما عندهم الثقة بالنفس
2: إيش ما كاينة تيك توك إيش بنسميه لوشن ديزا بروجرام ديزا تيك توك Solche Leute vertrauen an sich nicht, weil verdienst Lebensunterhalt so im Internet, im TikTok. Sitzen 24 Stunden im Internet und verdienen die Lebensunterhalt. Aber Menschen muss verdient die Lebensunterhalt mit Arbeit. Da muss arbeiten Menschen, da muss was verdienen, Neuigkeit. نيشت كان 16 سنة أم دي تيك توك
0: طيب نجي للسؤال تتوقعي لو رجعنا للزمن قبل الانترنت كانت الحياة أفضل يوم ستي وستك وجدي وجدك والحياة الطبيعية
1: الطبيعية مثل هذا أني أنا هواي ما عشت هذا الحياة مثل
0: بس سمعنا فيها
1: إيه سمعنا بس بعض مرات بالانترنت بالقنوات اليوتيوب بالقنوات أخرى أشوفها أحس هاي أحسن عيشة اللي عاشوا بيه أجدادنا لأن أكثر شيء تحس بيه الحرية وخاصة بالقرية أنا واحد من ما أقول واحد من المليون الناس واحد منهم أحب البعض يحبوها أحب أعيش بالقرية القرية يحسك بالأمان والثقة بيحسك بالحرية ما يقيدك ويا التكنولوجيا ويا الموبايل وغير شيء
0: ممكن أن نستخلص الموضوع ونقول أيام كان فيها بركة
1: البركة
0: بركة بكل شيء بالحياة
1: أكيد أكيد مثل إحنا دائما متعودين يعني بكل بعض شغلة نقول هاي بركة بس أيوة. البركة على نفسنا
0: طيب هلأ أنت برأيك هلأ بدي أخذ رأيك بشيء تاني هلأ ممكن السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية تأخذ من أوقات فراغنا وتسلينا إذا كنا فاضيين ولحالنا

0: وإذا انقطع شو ممكن الواحد يعمل؟
1: أنا قلت لك قبل همينة، إذا انقطع من السوشيال ميديا واحد أكو ألف شغلة يسويها، قراءة الكتاب، يهدي نفسه بالكتابة، أو يشغل نفسه بالحياكة، بالخياطة، بالأكل، يتنوع بنفسه. هسا أنا يعني هسا موجود الموبايل والتطبيقات وإنترنت موجود، بس أكثر شيء أنا بالبيت أخير بعض الشغلات ألتهي نفسي، أبتعد عن الموبايل.
0: جميل.
1: أبتعد، ما أحب نهائيا الموبايل ولا إنترنت.
0: عن جد هلأ بتعتقدي إنه نحن عن جد عم نبالغ في أهمية الإنترنت بحياتنا، ولا فعلا صار هو جزء مثل الأكل والشرب والنوم؟
1: لا، صار مبالغة،
0: صار مبالغة
1: وأكثر همينة. يعني يوم ورا اليوم يطلعنا تطبيقات جديدة والتنوع، بس أكثر شيء أنا اللي أشوفه أكثر شيء يستخدمون التطبيقات على مود الشغل، على مود اللي يكسب من وراه، وهاي اللي أنا أشوفه.
0: صحيح صحيح. لا أنا كتير كتير كتير مبسوطة إنه كنتي ضيفتي في الحلقة، ونحن هلأ وصلنا لنهاية الحلقة للأسف الشديد. أنا كنت كتير مستمتعة بالحديث، بس الوقت أخذنا كتير. أنا كتير بتشكرك وشكرا لوجودك بحلقتي، وبتمنى إن شاء الله هيك نطلع بحلقات تانية وتكوني معي.
1: شكرا حلا، وأني همين استمتعت وياك، وأتمنى لك التوفيق وتستمرين بهاي الحلقات الحلوة. والله استمتعت بهاي الحلقة على مود الانترنت وهاي الشغلات، يعني حلو. شكرا لك وتوفيق.
0: شكرا
1: إن شاء الله.
0: تشوز.

0: أعزائي المستمعين، رح ننقل تخيلنا قبل نهاية الحلقة لقصة صغيرة صارت في إحدى أيام مارس في قرية صغيرة بجورجيا. في عام 2011 وقعت حادثة غير متوقعة حين كانت امرأة مسنة تبلغ من العمر 75 عاماً تحفر الأرض بحثاً عن النحاس لبيعه كمصدر دخل بسيط. أثناء الحفر مزقت دون قصد كبلاً رئيسياً من الألياف الضوئية كان يربط دولة أرمينيا بشبكة الإنترنت العالمية، وهو كان بالنسبة إلهم مثل الشريان الأساسي. النتيجة كانت صادمة، انقطع الإنترنت عن أكثر من 3 مليون شخص في أرمينيا لمدة 5 ساعات متواصلة. توقفت الخدمات الرقمية وتعطلت الأعمال وانقطع التواصل بين الناس، وكل ذلك بسبب ضربة مجرف واحدة. السلطات الجورجية ألقت القبض على الإمرأة لكنها أفرجت عنها لاحقا نظرا لكبر سنها وعدم إدراكها لخطورة ما حدث. قالت في التحقيقات إنها لم تكن تعرف ما هو الإنترنت أساسا، ولم تكن تدرك أن ما كانت تحفر هو شريان رقمي يربط دولة كاملة بالعالم. هذه الحادثة أثارت تساؤلا جديا حول مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية، وكيف يمكن لتصرف بسيط وغير مقصود أن يعزل ملايين البشر عن العالم الرقمي في لحظة واحدة. وبحسب التقرير لم يتم الإعلان عن رقم رسمي دقيق للخسائر المالية الناتجة عن انقطاع الإنترنت بسبب الحادثة التي تسببت بها الإمرأة المسنة، ولكن بما أن الكابل الذي قطع كان مسؤولاً عن 90% من حركة الإنترنت في البلاد، أي أنه الشريان الرئيسي، فأن التأثير الاقتصادي كان كبير. يمكن الاستناد إلى دراسات عالمية تشير أن كل ساعة انقطع الإنترنت في دولة صغيرة قد تكلف ما بين 500,000 إلى مليون دولار أمريكي حسب حجم الاقتصاد واعتماد الدولة على الإنترنت. وبما أن الانقطاع دام حوالي 5 إلى 12 ساعة فأن الخسائر المحتملة قد تتراوح بين 2 مليون ونص إلى 12 مليون دولار أمريكي تقريبا، وهذا يشمل توقف الأعمال، التجارة والخدمات البنكية، خسائر في انقطاع الاتصالات، تعطل الإعلام الرقمي، تأثير على سوق البنية التحتية، مما يعني أن الإنترنت أخذ حيز كبير بحياتنا الاجتماعية والمادية، مما يعني أن انقطاع يوم كامل بلا إنترنت أو حتى يأخذ إجازة مثل ما عم نقول فرح يسبب مشاكل كتير كبيرة. منه منكتشف أنه نحن حياتنا صارت مربوطة جدا في الإنترنت، ما عاد فينا نقدر نعيش، منه خسائر مادية. صار الإنترنت يعني بدنا نقول أنه الإنترنت صار شبه مستحوذ على حياتنا، هو تقريبا الصبح معنا، المساء معنا، في تجاراتنا، في أكلنا، في شربنا، ممكن تطلب على الإنترنت الأكل، ممكن تختار الأكل اللي بدك إياها عن طريق الإنترنت، ممكن تختار العمل اللي بدك إياه عن طريق الإنترنت، ممكن تلاقي شغل عن طريق الإنترنت، ممكن تلاقي أفكار عن طريق الإنترنت. بدك تقول صار الإنترنت كل حياتنا. للأسف الشديد أنا بتمنى أنه يكون هذا اليوم موجود حتى نحن نجتمع بعائلاتنا وأهلنا على أرض الواقع، نشوفهم ونرجع للحياة القديمة، بس للأسف الشديد هذا اليوم يلي بفكرنا طبعا مستحيل يكون موجود، لأنه للأسف الشديد خسائر مادية، ممكن انقطاع بخصوصي بالغربة عن الناس، حتى أصلا في قلب البلد لو كنت موجود فبتلاقي الإنترنت عم تتواصل مع بعضكم في قلب بيتك حتى لو كان جارك عم تحكي معه عن طريق الإنترنت.
1: زي جهرت ما عندما ننهارن Guten Tag. Ich erzähle Ihnen jetzt, was passiert in Georgia, in die Armenien, einen Tag vom März, wie in einer kleinen Ort in Georgien, die Jahre 2011. Das war eine ältere Dame, das war ungefähr 75 Jahre alt, die suchte die Kupfer, da wollte Lebensunterhalt verdienen. Da ist wie einer einziger Einkommen von die ihrer Leben. Das war, hat die versucht, um die Erde was finden. Der hat verletzt die Kabel vom die Internet vom ganzen Armenien. Sie hat keine Ahnung, was die Internet. Sie hat nie gewusst, die Kabel ist die wie einer der richtigen Kabel vom 90% vom die Land, da ist die, haben jetzt die Bewohner 3,2 Millionen Bewohner hat, 5 Stunden lang in Armenien keine weitere Internet. Der Regime von diesem Land hat festgenommen, aber die haben gefragt, der hat keine Ahnung. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, über was reden euch. Deswegen, die haben entlassen im Knast, die haben frei lassen. Aber die Frage ist hier, wenn zum Beispiel, wenn die jedes Land so halbe Stunde und eine Stunde oder zwei Stunden Internet wird aus, das bedeutet 500.000 bis 1 Million Dollar beschädigt die Ökonomie von diesem Land. Zum Beispiel, von 5 oder 12 Stunden, das bedeutet von 3 Millionen oder 12 Millionen amerikanische Dollar beschädigt die Ökonomie von diesem Land. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank.

وهيك أعزائي المستمعين خلصت رحلتنا في عالم بلا إنترنت، رحلة خيالية بس فيها كتير من الواقع. اكتشفنا إننا نعيش في زمن صار فيه اتصال مش بس رفاهية بل ضرورة وأحياناً إدمان. بس لما نوقف لحظة ونتخيل الحياة بدونه نرجع منكتشف أشياء نسيناها، صوتنا الداخلي، لحظات الصمت، وحتى شكل الغروب بدون فلتر. حكينا عن كيف الإنترنت غير طريقة تواصلنا، شغلنا، وحتى نظرتنا لأنفسنا، بس كمان تذكرنا إنه الحياة الحقيقية ما زالت موجودة خارج الشاشة، في ضحكة وش لوش، في كتاب نقرأ بدون إشعارات، بدون إشعارات تقاطعنا، وفي لحظات تأمل ما بين السطرين. يمكن الإنترنت يعطينا سرعة، بس الحياة بدون إنترنت تعطينا عمق. يمكن نشتاق للواي فاي، بس صدقوني رح نشتاق أكتر لأنفسنا. شكرا لكل من شاركنا أفكارنا وضحكاتنا، وشكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء اللي تعطونا من أوقاتكم وتخلونا نحس إنه الكلام له معنى ينسمع. كانت معكم حلا من خلف المايك ومن قلب التجربة. نلقاكم من حلقة جديدة وموضوع جديد، يمكن أغرب ويمكن أعمى ويمكن أقرب مما تتصوروا، بس تذكروا دايما الاتصال الحقيقي يبدأ لما نفصل. خليكم بخير وخليكم متصلين بس على طريقتكم الخاصة. شكرا كتير لكم.

0: مساء الخير لكل من يسمعنا الآن عبر برنامجنا Common Voices، لكل من اختار لحظة هدوء وسط زحمة الحياة حيث يهدأ الضجيج قليلا وتبدأ الأفكار بالهمس داخلنا. نفتح معكم صفحة جديدة من التأمل في هذه الحلقة. نقترب من سؤال لا يطرح كثيرا لكن يسكننا بصمت: هل نحن فعلا نعيش حياتنا أم أننا نؤدي أدوار كتبت لنا من زمان دون أن ننتبه؟ نولد، نكبر، نتعلم، ولكن للحقيقة يوجد وجه تاني وهو التعامل مع البشر. نتعلم كيف نرضي الآخرين، كيف نتماشى مع التوقعات، وكيف نخفي ما نشعر به كي لا تزعج أحد. نرتدي أقنعة، نتقن التمثيل، ونمضي الحياة وكأننا نعرف الطريق، لكن هل هذا الطريق لنا؟
1: أحياناً بتفكر أنه من وين بتجيك كل القدرة أنك تضل مكمل الطريق، ومن وين بتجيك القدرة على أنك تاني يوم تقوم من التخت وتبلش من جديد، تلبس على وشك ضحكة مثل ما بتلبس برجلك الجرابات وتمشي. أكثر من 1000 مرة أنت بتقول لحالك ما عاد فيني أتحمل، بس يومياً أنت بتثبت لحالك أنه طلع فيك تتحمل أكثر بكتير مما توقعت. أحياناً بتسأل حالك كيف؟ مع الغالب أنت بتنسى السؤال وسط دوامة اسمها حياة.
0: في هذه اللحظة نختار أن نهدأ وأن نقترب من أنفسنا وأن نعيد النظر في كل ما عشناه، ليس لنلوم أنفسنا بل لنفهم ونستعيد ما فقدناه منا. خليكم معنا لأن الرحلة ليست إلى مكان بل إلى الداخل. متى آخر مرة حسيت أنك بتتصرف على طبيعتك بدون أقنعة، بدون مجاملات، بدون خوف؟ هل عن جد عم نعيش حياتنا فعلا، ولا نحن مجرد ممثلين على خشبة مسرح الحياة نؤدي أدوارا كتبت لنا من قبل المجتمع، العائلة، وحتى من أنفسنا؟

0: طيب بتحسي انك عن جد عايشة حياتك هلا، ولا انت عايشة حياة غيرك؟ يعني هلا انت موجودة بالغربة عايشة لحالك؟
1: هلا صح، يعني أنا حاليا عايشة مع أختي، بحس إنه كل القرارات أنا باخدها، بس إنه بحاول أعيش حياتي على قد ما بقدر. بس ما بقدر أنكر إنه في تأثير الناس اللي حوالي، يعني بتأثر علي، وعم حاول أوازن بين إنه أرضى نفسي ومتطلبات غيري. يعني
0: مسؤولية مسؤولية عمل،
1: إيه صح،
0: تحسن من الذات، خصوصي انه نحن هون بأوروبا
1: مرات بحس
0: لغة
1: انه انا
0: عمل.
1: كتير انه في فوق ظهري هيك مسؤولية كتير كبيرة، بس مرات كمان بحس حالي انه انا حرة، يعني هيك قد حالي بنبسط هيك، يعني مدري.
0: تمام. طيب شو بتقولي للشخص اللي حاسس انه ناسي حاله من كتر الضغط؟
1: هلا لو اول شيء انت اهم من كل شيء حواليك، اي شيء ضغط انت اهم منه، يعني خد لك خطوة لورا، تنفس، اسأل نفسك شو هو هذا الشيء، يعني فعلا بيستحق انك تعطي طاقتك. وبقول له كمان انه نفسك اولى والباقي بالترتيب.
0: شكرا على فكرة، أنا كتير كتير انبسطت.

0: شكرا لكم على حسن الاستماع مستمعينا الأعزاء. نتمنى أن نكون حلقتنا قد نالت أعجابكم.
1: Yeah, our listener, thank you again to listening to us, and we hope that you like our shows and our music, and we see you for next shows.